تجد الضوبروا هذا زمبيز يا ناليز نيز وقميز سما باسا نام كنا مال بالضوبروا كامرين يا ناقوا تيوفلو مورونيا تيوفلو بوتاردي بوتارد تيوفلو مورونيا Makara mi vangono na Teofilo Moronya kambri ya inagua no na wila ntagi da provincia ya Zambezi ya mizi sitamabasa. Wilwili, Moronya, boa tarde.